0: سفن حربية ألمانية إلى مياه إقليمية قريبة من الصومال بالإضافة إلى قوات غربية أخرى. هل تتوقعون تعاونا بين هذه القوات الغربية والقوات الإثيوبية إذا ما حدث ووقع هجوم على الصومال؟
1: Aivan samanlaisesta teoksesta. Komrgaava probleema, mutta on sen ja silloin tämä teoksen nimi oli Suru. Ja tuota, tähän liittyy
2: like an onhaalbare missie.
3: Dat klopt, dat is een op dit moment de schone wens van de Palestijnen. Dat zouden ze natuurlijk uiteindelijk wel willen bereiken.